0: التوحيد وأهل التوحيد أهل تطرف وغرور. يقولون هذا في
1: الفضائيات
0: يقولون هذا في الفضائيات وفي

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ

0: الصافي والسنة الصحيحة، هذا من فضل الله تعالى عليكم. ولذلك يقول عبد الله بن شوذب رحمه الله، وهو من علماء السلف، عبد الله بن شوذب يقول: إن من فضل الله تعالى على الشاب إذا أصبح مستقيما أن يهديه إلى شيخ يعلمه السنة لا البدعة.
1: Kemudian Syekh mengatakan, wahai para bapak sekalian yang mulia, termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada bapak-bapak sekalian dengan adanya lembaga pendidikan pesantren Intan Ilmu, yang mana kita dapati di dalam pesantren ini mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala atas para orang tua sekalian. Berkata seorang salafus saleh, Abdullah bin Syaudzab rahimahullahu taala, sesungguhnya termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala atas para pemuda adalah diberikan petunjuk untuk belajar ilmu dari orang yang mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala.
0: لأن الشاب إذا استقام، بمعنى إذا أحب الدين، قد يقع في يد رجل يحرفه عن الصراط المستقيم، قد يقع في يد رجل يقول أنا أعلمك الخير كيف تدخل الجنة، فيعلمه الفتن، يعلمه كيف يقتل، يعلمه كيف يسرق، يعلمه كيف يكذب، والله المستعان.
1: Karena para pemuda jika dia lurus dalam beragama, maka bermakna hal itu berarti dia akan mencintai agama. Tetapi jika dia salah di dalam mencari guru, maka akhirnya dia akan diajarkan bagaimana cara mencuri, bagaimana cara membunuh, bagaimana cara berbuat keburukan.
0: Yaqul Yusuf ibn Asbat rahimahullah, kana abi qadariyan, yani ينكر القدر، وكان أخواني روافض، شيعة روافض، فهداني الله بسفيان. تأملوا، هذا الرجل كان صادقا في قلبه فأنجاه الله من بين بيت أو بيوت مبتدعة، أبوه قدري وأخواله روافض، وهو أصبح سنيا لأن الله تعالى هداه إلى شيخ سني وهو سفيان الثوري رحمه الله.
1: Berkata Yusuf bin Asbab rahimahullah, seorang ulama terdahulu, bapakku adalah seorang yang menolak takdir. Bapakku adalah seorang yang berarilan qadari, yaitu menganggap bahwasanya manusia memiliki kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan paman-pamanku adalah seorang Syiah Rafidhah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku kepada sunnah melalui ahli hadis yang bernama Sufyan bin Sa'id bin Masruk Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka perhatikan di dalam kisah ini, keluarga-keluarga terdekat beliau adalah orang-orang yang menyimpang dalam agama, akan tetapi ketika mendapatkan guru yang lurus, maka akhirnya diberikan petunjuk kepada mengenal sunnah.
0: بقي علينا سبب واحد نختم به هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى من أسباب بركة العلم، التدرج في طلب العلم. التدرج، من طلب العلم جملة ضيعه جملة، لكن تدرج واحدا واحدا، تبدأ من السهل ثم المتوسط ثم المتوسع، تصل إن شاء الله. لا تهجم على الكتب الصعبة لأول مرة، فإنك إذا لم تفهم شيئا كرهته وتركته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين قوي، فأرغموا فيه برفق. إن هذا الدين متين فأرغموا فيه برفق، رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله.

وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

بِمَا قُوَّةٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمت

بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

0: يوم ينظر وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: Coba diulang Bang Khalid. Inna anzarnakum.
0: Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yaqulu ma qaddamat yada wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba.
1: Ulang dari yauma yanzuru.
0: Yauma yanzuru.
1: يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ والله

من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.